وهمي لا يجب ما دوت جاي قوي وتسقى وديد جاي وجب مو هكنا واي اي جنو جي شغا جاي وجي جاي ماغنا شوج كان تي تك جو ماغنا شوغم كاي غدا بيستاج كا جي جي بيج بيچ دوغا وين جي دي هاي ماغنا شوغم كا جي جي وابت كو غدا نيش ناغني ني ماغنا شوغم كا جي جي ويت ماغنا دوغا تا نيش ناغني ني ابت سيونيو ايت داغني كا ماغنا سو ابت سيونيو كاي بيج مين اب تو سبيس بي هيم نو مين اب تو سبيس اي غنو اتس بادو داغنو هاي ودي دي تشيغا وجبغ مو هيك نو اي غوي ويتا غوي ويت ماغي غن ياغن كيو دي دي تش واش كاينه سيغو تا بيستيج يا وين اي اون تشيس يا مي وابتا نيش نو نوت سيجيس كوز دا بي هيم جوني سكوغيتس كنيت تم دي نوت سيجيس كوز دا اغو تش سيا بيستيج يا هي كاي هي وينش كاي هي تجي واوي هاغ نو دو I get a toxin hay hair, M snow snars, we with Agan Tante hay. To go, you get your say, while we have no door and it's Muga here, Newmson Higan has a school still, they did him sneeze, Jogunska, Hagan, sweet Aganoska. Okay, Saska do Sibir, you said, Pomach gets we with Madnan, I hear Wapchen, which was better no one shall get you the Baja Monago Jay, Jetoska, US Nanos, with Kemster, Kubega, Sad. Winning Ask Mouch, Mason Kitty, Michael Pedro Abino, Gilgin, which Abitsi Magans, Cole Bosom, Alex Leclerc, get Habit Jay here. Yeah, while we cheat out, I will get you, say, better. Okay, I'm sure my guy to book scene notes and new beer, what you're going to swear, need Betsy Longchamp.